بتخز آج إشي إيه يا آج قد إيه يا نبي دي هو شو بيتين ترم بانا ديك وشيد إيه يا إيه لا أتو أكو يا إيه طالس آدي إيه يا لا دا إيسال تاجي آدو شيد إيه يا نبي ديد إيه يا شي إتو دا هجل نتو دا ليغو إيه يا إيش إيه يا ديد نبي مينج بانكور مينج إيه يا دا هنلا Democrat dan Lilligi Troy Jackson Eshid O Ndedil T Dolis Eshi US Senate Yin Yendi Lodolis Eid Eya Susan Collins Ebik Ijit Nijdi Lodolis Danigo Eid Eya Chidahaz Ago Eid Eya At Ela Ado Shid Eya Alto Neve Wisconsin Aj Eid Eya Dahanetla Eshi Eya Dide Progressive Capital Madison Eid ea di ni de mo ea tla ajun aston da nila. Eishi shivo ea adon lea kone ne bilhin da hawat ahn de la. Ako eid ea Corey Ruiz wa liego eishi ea di de. Eid ea aje na kui hiji ni jile ea da na kui da zi jile da ne. Eishi ea kul edeston da nila. Madison Salashi Aja Eya Kul Edeston Bil Bil Bil Al Ayu Al Chitin Zistil Gobini Na Da Nigo Eid Eya Chidahaz Aala Al Do'o Eid Ego Eya Di Aja

قاربات احنا ايه هول ششتانن نشتند ايش كابل كاز ان ناشنال ويذر سيرفيس اتانيغو ناس اتين دون وش ايه دي اجد ايه الله ايه انتال كيتو ليش كياش لتين هاتسو تنا دانيلا ايه اج ايه ايه تا ايه هت اوبا تحويني نيه تخيجن عن شان جوت او ايه بحنت ايو ايون تهني قصن دي ايه اجت ايو تيت اي سي ييغو تدي ستيو هت او ايه بحوزن دانيلا ايه اجت ايه بحنت دي ده ات اس باحيا بشاس ان اجي هلف ايه ده هز انديد ايه دانيغو ای آجت ای آتیت داشت هوشین دهنیکس تیو ایو آد به خوشکس لحنه آجت ای آد وحدت زاد دانه گشت دین حاضر مت وستون یه نه خوشت و آتشه ای آجت ای آد آب دهنه راست اید ای آد آب دهنی که ای خوشش دانه ای آجت ای آنگه فارگو نورث Dakota, International Fall, Minnesota, Portland, Maine. Good to have Evo, the house Kazali. Eondi, good to have Etanoya, the Hasnet Lasto. E. Ajd Eyat Obana, the Hasnet Lasto. Arodi Eya, Ajd Banahan and Lingi, Edias. Nige Ebola had known Yena Kajani, Bikia Ajna, Nasne, Congo. Na kit the meals stone with the ea point nat and nickat. Tis nezatinar slatina a tinko ea btondo in nagit ean tazi. Ea ajd ea hat o the nat a has a government data. E btondo ea hat o nat a hanet ane. Arots ispa ya ajin dad nishi. Nige buna. General Hospital, e the moro trajan an shanta da no ea. Ashin sisko ea bjitin da islande ea ea. Aja ea to hajin da ilyeda chot o ea bahane. Ako ea ajit ea di itz isba hiya bananish.